لكم جوان ومن تازا في بفرد مثل قازا ناويرين بشمسين برانجين بقعوزين وقمر بإجازة لا دلي من دقري قازا أخ لا دلي من دقري

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد منين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساته خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست بربكين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوبكين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگي ياري كردني منالا چاوكشكانو هولي بونكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لا برزايكاني سليماني اشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكاني بيت شاريك بطواوي وردكاري خزمت كزاريكاني سرسان التكا برزايكاني سليماني برزايكاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت ياك

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بني كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگي جيگيشي آرام و تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرل رنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالا چالکشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: لا هركي بن جانترين سلاوي ايمتان لبت من تعبان خوش حالم لا القيكي مي برنامج وانا كي ملوان كبرنامج خان ماني مولاي اوي خوشوي سوا دارم هموان تندروز باش بن بوم روش بقمان ازموني خان ميكي سر كوتو خينا سر ملوان كمان امرو با خوش حال يوام خاتو دريفان عبد القادر مامستاي زانكو البته کاملا کاری کشیه من دوای لام یعنی برنامه که اجتماعی میوانه کمو اما خوی بحثی کار کنیم که دکتر اسلاود لباس
1: اسلاود لیوش سپاسانه کم
0: تندروسید باشه
1: ازور سپاس ممنونم الحمدلله من دست خوشیم برنامه ات لیکم
0: زور سپاس
1: برنامه کی زور باشه با لروی کاملایتی و لروی فکری روشن بیرو ورگش نی ازمون لنجوان زور گرنگه یعنی خانمان لنجوان خوی انا سود لازمون يكتر
0: وربرن
1: اتر هي ازموني زياتر بي هي كم تربي بلان جرين قوي هموما سود لازمون يكتر ورجرين ومتابعي يكتر كين بوي تواني لدها تو كاري باشر انجام دين دس خوشي ام برنامج لي كم هو سكوت
0: زور سباس جمن لسرتي برنامج قوي تم خاتو دريفان داي وتم دكتوره استبلين دكتوره خاتون ماما ستا
1: ومن باش
0: بل دکتر دیزور باش می جوله سه پیژنیاری ها کارا کوم دم دکتر دکتر گام پم خوشه لزهری خوتا بس کی پیشکان پینو پاشم چینه سر پر سره کان
1: بله من هله سرتای کار کردن مو
0: بله
1: کدسم کړ بکار کردن دوی تخرج لزانکو
0: بله
1: دو کارم انجام ده یعنی هاو تریب لګل یکا کاری مدنی بابلین خوم لزانکو یا بشی اسان تا وکړم وکو پارێزەر کارمە کردو و لە هەمان کاتا کاری حزبیشم ئەنجامە دا وەکو ئەندامیەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەرەتایی یعنی دەست پێکردنم زۆر لە سەرەتاییەکانەوە دەستم پێکرد حەزمە کرد ئەو ئاماجانەی کە هەمە ئەمەوێ پێی بگەم پلە بە پلە چی لە ڕوە مەدەنیەکە و کاروبار حکومیەکە بێ یاخود چی لە کاروباری حزبی بێ هەردووکی بە ئیستیحقاقی خۆم بە ڕەنجی شانی خۆم و بە ئەزموونی خۆم تێپەڕێنم پلە بە پلە بۆی بگەم بە ئامانجەکانی خۆم بۆیە هەردووکیان لە یەکەم قۆناغەوە دەستم پێکرد پارێزەرێکە وەکو پارێزەرێکی سەرەتایی کە لەبەر دەستی پارێزەرێکی گەورەتر و بە ئەزموونتر دەستم پێکرد ئەویش کاک حاکم عومەر جەباری بوو لە کەرکووک من خۆم بە حکومەوەی خەڵکی کەرکووکم و هەر لەوێ باو باپیرم لەدایک بوو لەوێ ژیاوم پێشتر بەڵام دواتر بەهۆی هاوسەرگیریەوە هاتم بۆ ئەم شارە جوانە و ئێستا تەقریبی 19 ساڵ ئەبێت من لەم شارە ئەژێم بۆیە کەرکووک و سلێمانی هەردووکی بەشاری خۆم ئەزانم و جگە لەمە هەموو شارەکانی تری کوردستانیش هەر بەشاری خۆم ئێزانم و هەموو پارچەیەکی خاکی ئەم کوردستانە بە مڵکی خۆم ئێزانم و وەلا و خۆشەویستی خۆم هەیە بۆیە
0: پێم خۆشە کە بەو جۆرە وەسفی سلێمانی و کەرکووک کرد هەڵبەت لێرە میوانی ئێرە شوێنی خۆتەوە نیە
1: بە تەکید ئێستا من هەستەکەم وەکو تۆیەکی خەڵکی سلێمانی خەڵکی ئەم شارەم وەکو کەرکووکیەکیش هەر خەڵکی کەرکووک کوکم هیچ جیاوازیەک یعنی بەڕاستی لەلۆتی کە هاتومەتە ئەم شارە هیچ جیاوازیەکم نەبینیوە لەوەی کە خەڵک بە شێوەیەکی تر مامەڵەم لەگەڵکە بە شێوەیەکی جیاواز بڵێن تۆ خەڵکی ئەم
0: شارەنی
1: یعنی هەمان ئەو هەستی کە هەم بۆ لە کەرکووک لێرەش هەمان هەستم هەیە و ئێستاش هەر پەیوەندی بە کەرکووکەوە هەیە بەردەوام چونکە وەکو ئیشوکارد سەرەتا ئیشوکارەکانم هەر لەوێ بوو دوای زەواجیشم دوای هاوسەرگیری هەر لە کەرکووک یعنی بە شێ لە کارەکان بە تایبەت کارە حزبیەکان بەڵام وەکو زانکۆ من دوای ئەوەی کە ئەزموونی پارێزەری بەڕاستی کە دەستم پێکرد من پێشتر وەکو کە دەستم کرد بە خوێندن هەر لە تەمەنی مناڵیەوە چەند ئۆپشنێکم لە بەردەم خۆمدا نابوو یعنی وەکو هەندێک کەس نەبووم سەسێرەکەی هەندێک کەس یەک ئۆپشنێکی داناوە لە مێشکی خۆیە ئەڵێ ئەگەر ئەوم بەدەست نەهێنا لە پۆلی
0: دوانزەیە
1: توشی حاڵەتێکی دەرونی ئەوانە ئەبێت ناخۆشە بێ بەڵام من چەند ئۆپشنێکم لە مێشکی خۆما دانابوو یەکەمیان کۆلێژی زانست بوو و دووەمیان کۆلێژی یاسا بوو سێهەمیان هینچ پیاڵند ئەنجینێرین
0: هەندەسە
1: و چوارەمیان پزیشکی ئەوش خەڵک ئەها ئەیان زیرەکی و بە ئەگینا وەکو خۆم حەزی خۆم حەزم لە کاری پزیشکی نەبوو ڕاستیەکەی ڕزم هەیە بۆ هەرەمویان لەبەرەوەی ئیشێکی یعنی بەڕاستی قورسە و ئەبێ هەموو کاتی خۆت تەرخانکەی بۆ ئەوە زۆر حەزم لێ نەبوو چونکە کەسێکی بخۆم وەکو وەصف مەکەن خەڵک ئەڵێن کەسێکی بەڕەحمیت من بو او ياسام دواتر هالبجات نمركم برز بو ام تواني بشما هندسة بلام
0: بلا
1: لكركوك او كاتي كمن ورقي رامو زانكو كوليجا كان هبو زانكوي كركوك نبو
0: بلا
1: بش ياسا بش يقول لزانكوي موصل وشهادكي زمان بو كبكالوريوس بو بلام كوليجا بوليتكنيكي كان هبو كالبواري هندسة يابون يكلا نبو بو شهادك اي دبلوما ياخد بكالوريوس بو ينميس او مترسيا يعني او ريسك كم ك ويسم هر ياساك اهل بجيرم و هيك يقول او شنو كان قوم حزم ليبو بلام كد دواي كتوام كر وبيش اوي ك بش مزان كو هل لقونا غينا ونديا بيرم لو اكردوا باش بكالوريوس ماستر ودكتوراش يعني هل لو سردموا برنامج اوم هبو كماستر دكتور ابو اما راسي اقريته بو او بالنر او هندانني كديكم لما عليا هاني داوم شو كديكم خوي ل 8 16 صاليا ها وسرجيري كردو بحكم اها هيني كوملاتي او كاد او سلمى خندني تاون كردو دو اتركلي اقومي ل 8 21 صالي كامل 8 يك مانبو باكم لدى سدين بهوي او كاري رخصني انجام ده اوقات باكم يك يقول شيء ده كاني كوميتي اجل كدزغيره كرينو دايكم كويته باردو خكينا خوشوا دائما بيري لو كدوتو كمنا الله كاني ربروي او دو خنبنوا كاوتياتي هولدن للرجاي مدني وللرجاي خندنو خن كان بين مسكام كان بتشك يك بو اوي فارز جاي لخانو خاكه كان كان بو دائما بي اوتين اهد شيء كان أبي خندن تان تعاقل كأيتر أو أنا أو بالنر بو بوي إما خلنا كمان تعاقين من بيرم لوكر وتنهاب بكالوريوس نواصم بلكو يعني ل لقنا غينا ونديو بيرم لوكر دوم ماستر الدكتوراه مهبة
0: وبفعلي
1: كدواي طبعا كزواج مكرت دواي بكالوريوس يكمل جنبه هاوس رقم أو بو كرجريم لينا كعلى خندن بوي بتوان ماستر الدكتوراه كيشم تعاقم بويا اتر بردام بم لخندن ماستر دكتوراه كيش متاكر و لدواي اوي ك بيش بابلين ماستر دكتوراه ك كزان كون متاكر دو بم بباريزر ك ارش منو محكمه اون دك يشو هين ابيني اها قدفتي خلقو كيشو نا حقيقا ك اكري برامبر بخلق راسك حزم كر زياده التركيز كما سر زانكو يعني هستم كر كاري باريزر يك زور بم ناغونجيت شكون لقال عاطفي من أجولا يا لقال هر كيسك هكا أمبيني أخو أشوف أبو ما بشك لكيسك يعني أنا كاري لي ماكر تر دواي شوار صار لتخرجم وكو بشياسة ماستر كم كندو روش مزانكو وكو ماما صايق دا مزرامو ودوات الدكتور عكيش متاكر وهر بهذا هاو تريبي لقال أويش أنا كاري سياسي وحزبي شم كردو تاكل لدوزار نوزية لكونغري شوارا بوم بأندامي سركر دياتي أو حزبا
0: زور باشا دكتورة كهاتين بو إيرا بو هاي نهاية سرشنار كما قفتو قوم عنكو تغير هركسك قرسي و بربست و أصلاً تينا بارينة كسيكي سركوتوريا در ناشا
1: بلا من قناعة موايا بوخم شنك بو قناغانية تيا باريوم
0: بلا
1: جياني كي سخت جياوم هلا سرتاي كشام هلينا ولا مجيانيا لناو جينجي كاجيام جلبرجي رشم بينيوا لناو تعزيو لناو شيوانو جريانو اوانيا چونك تنها من باكم شهيد نبوا دو ما مشو شهيده
0: بلا
1: تنانت حزبي بعزنان هيش تعزيج دابنين ل لكاتي شهيدوني يكي لما مكان چونك باكم هر بيسروشن بتا بروسي ازري دواتر زاني من كا لسيدار دراوا ما ميكم بيش باكم شهيد ببو كم او ما ممكن لدوي باك ما شهيد بو حزبي بعث نان هيش برسيبو دابلين جير زمينك مان هبو خلق اهاتن بو جير زمينك سرخوشيان لي ما نكر اتر كمن بتشوف بمزور او دوخم ابيني بردام لمال ايم لاوانو وقريانو ناخوشيو كخلق اهاتن ججنان بو لامان لبري ججنا بيروزا ان كامن اواني منالا كاني قادر هاتن دسي كان بسرمانه هنا تايو بسرمانه اجريان يعني او دو خانه واي كردبو كمن امانه امجيانه سخته انجا هر او نبو يعني تنها او بي او جياني كباسي كم اسال يرد واب اساني لو شي بتشنديرك حقي خوي ندمي شلون كبردوم تاكو بروسي ازادي مالي ايما تفتيش كرا دائما لجير تشاو ديري بعصابوين دائما اهاتن يعني تحقيق يعني لقلا اكرديم جا كبردور دا غوربم زور زور ها رقم رقله ناخمه ابو برامبر بعس كاهاتن وتحقيق مال لقلا كان من أرش ما منت شر يعني لقلاكم دايكم بناشر أكيد مجهور يكو درجة كيلو ديو لسرم ده أخذ بوي نشمة دروا عيد باتوشي بالله إخوات نبي أتر أما لا سياسي كي بترسو لرزو ناخوشي لرو أبو ريكو كباكم بيسر شوي نكري دايكم نشهادي كي هبوا نحن نواري هبوا ونخانوش تيك مان هبوا كتيايا أوبين كريتشي بوين وتشينا هج مالك وبعس هذا قدر يعني كان ايوش لقال يعني ترحي لكن يعني لوضعك يزورنا خوش مان تي فران دايكم بكاري دسي اي مي بخيو كرت راس خزمك سكر مان خلقي باج منو هاو كارمان هاو كارمان بون بشتيوان مان بون بلام لقال اوشا انسان بهاو كاري ناجي دايكم ككاري دسي اكر تشاكتي اشني بو خلق بلوزي أشني تشي الرسالة فكي أشني هم ببداهاتي أوا تجاري واهبو خشكا قوركم زور هاو كاري كر وإيمش جاروبار هاو كاري ما نكر بالله مزياتر قرسيك اللي سر دايكم بو بوشيوه إيمش يان من تيا باران زور سختي من بيني أو سختي أنا قناعات يعني أوي كمني دروس كردو أوي كبو بالنريك بو أوي بتوانم بآمان جاكاني خون بقم لبواري خواندنا برسلين بروانامة دكتوراية الخواب زياد بيها سواز بخوا بدسم هنا ولا حزبيشا لكونغريا برسلين بلا كاول يلي سركرداتي بويش جيشتم الخواب زياد بيها أما أنا كفضل إخوائيكم هم يبشيك خواء الداتي دوهم يعني أو سختي جيان وايلي كردم بردوام فالنرم بيبوي هو بدم بقم بأمان جاكا
0: أما أول جيان دكتورة كالن لكاتي خوان دنا وخوان كاريكي سركوتو أمان جدابني بگومان اتفاقی پیبگی حتما بالام کاملا بربز تو استان یه تبردم و خود آماده بیه استان و بربز زور هست
1: زور اوی که باس
0: بالام دو جد زانی تا
1: یعنی میشه که لخرواریک زور لوز زیادتر قرصایی و سختی جیان من بینیم طبعا هر یه موانین اگر بیت لا پریدلی هر تاکی کی ام کاملا گای کردی بحال دیتو اگر لیم خرابتر نبی لیم باشتر نیه یعنی ام ازمونان و ام جیان طالا تنها ایمان نمان ششتوه خلقی که زور او جیانی ششتوه بلام من بخوم گرنگی که لوا ابینم که ام جیان سخته ایمان و امان لیکر به بیت پالنری بوی بتوانیم امان جا کار مان بگیر تنها من یعنی خویندنم تاو نکر خوشکی کیشم اویش ایم خوم اسیه خوش بوین تنها خوشک گوره کم
0: خویندنی تاو نکر براتان نبود دکتورا؟
1: نه خیر من اسیه خوش بوین من مکتشی بچوکیم بوم خوشکی کیشم فیزیای تاو کرده زنستی فیزیا که زنستی که قرصا الله خواب زیاد به هر دو مان سرکوتو بین و خوشکی کیشم اسال باری اشکر نیخوای کسی کی سرکوتو راست تاوی نکر بالام لا اشکر نه سرکوتو
0: دکتر اوت برای من نبود تنها سکر بله لو سردمه کوانتا دایکه بتنیا به هاوجین که هاو سری نما به هاوجین سکر پروردگار کاتو بیانیت برخوندن اما نشانی پرسیال لیمن درسته که خورز نبود
1: طبعا زور قرصة انجا لو سردمي اكو اسا نبو خلق تا او سردمي ك ايما اما خوين خلقاني كبو وبيدانا كردو كتش نابي بخينت كتش نابي خوين دن طاوكا وزان كو طاوكا بتايبت لنا كو ملغي عشاري خمانا خرز مثلا
0: خوين دن طاوكا انا
1: بلان دايكم وكسوكاريش مع خلقي باجبون يعني عقلي كراوان هبو وخزمو كسمان هبو شادي يعني هبو خين دوبيان بيش إما يعني وبايان كردوكا كاركا بو إما أسان تربيو كأمان جي خين دن مان هبو خين دن بدز بين بلام لزور رويترا وكو لروا سياسيكا ولروا ماديكا زور خرز بو دايكم بدرجة يقو دواتر بو خوش مان كأو قناغانا بو شويت يبارينين يعني بيرم دي لزانكويا مامسایک من هبو زور هانی دام با اوی مستر و دکتر عدواتر بخینم ایو توزی رکی چند جاره پیوتم لأخیره اوتم مامسایی من ایسا با قاچاخ لیتو اخوانم من کشی کیسی سیاسی و حزبی من هیا اصلا بومنی ایما شادی کی وفاتی تزویر من در کردو با باکم با اوی بتوانین خوین نکمان طاقین اوش لرگه محکم و حاکمی که اوکرا شون که داویش اسپیالن شپیالن شادی جنسی پیالن
0: او وفات نامه
1: او کات يعني ابو يان شهادي جنسيه باكو يعني وفات نامت هبوايا او بتواني لدواي ناونديو بشيت اماده زانكو ناچار بین شاید نامه ای که وفاد نامه ای که تصویر در کن و با کم بوی بخوانی و تم ما مصیبیان اما با قاچاق اخوانی است وضعی سیاسی اما آهایا اتر کباسی دو خی خم با کرد دستی کرد گریان و باشی بیا کرد نه دکتر سیهام بو اتر دکتر سیهام او نبلاه او مبز بو ایزانی من چون کسایتی کم هی یعنی من وصفی خم نکم باسی رد فعلی او کم و تی من كاركي واكم كتو زانكو طاو كردو تقديم كربو ماستر لسر فايلكات عنواني مالي خو من بنوسا من برام لبعسا بلاي بالاي هي كفايلكات ببين عنواني مالكي منا تيش تحقيقي لتونا كم اتوان ماستر كان يعني لنا اوين شخلكي باشو خرافه براسا ايما لسر دسي بعس او هم نهامه يمان بيني او هم خرافه كار يمان برام بركرا بلام او خاله باشش هبوكا حزم كر اما جي بي كم يعني لهم شوينكا خلقي باش وخراب خبوا اتر امانه همو پالنر يبن بو من براسي بو اي بردوامي بخندن بدم و اسا لخوا بزياد بي تقريبا نزيكي 15 سال زياتر من لزان كو درس الله ما و بيوندي كي باشم هي لقال هاو في شكانو خن كاركانيش
0: دكتوره كاد باتوز لانا جديه كلابتين وكو خود آماده بیا کرکوکی.
1: بله.
0: املا کرکوک بچی نسرا و خوردن تان چونه. تو زلان کرکوکی خوردنی انجاواز دل سلیمانی.
1: ولی سبارت با خوردن لذورش تا کرکوک سلیمانی.
0: بله.
1: و زور نزیکن لیکو لذور دابونری تو خوردن و لذورش تا نزیکن لیک حتی نان لجلو برگیش تقریبا راست جوازیک هیا. بلام جوازی کن زور زقنین. هرچن اما منطقی گر مسیرین هلواتی هندی لجلی پیوان جوازی کبیر لبینی بابلین سلیمانی و کرکوکا بس لخواردن ها وای بفعلی هندی خواردن من هی جوازن بطایبت سروپی بشوازی که لینانی جواز من هی اما لگل کرکوکا لگل سلیمانی ها و بله
0: یو چونی سروپی لینانی؟
1: سروپی سلیمانی عادتا آلت و داو درمانی خوی هی و بشوی زر لینانی بلام لکرکوکا رنگی کی سورباوی هیا لبروی ترش اسماقی بو بکارین لگل سیرا لانی اوها باسی کم هنده کس بلانه و ناخوش بیا بلام هر کسی خوارد بیتی دواتر زور زور بلای و خوش بوا تامو چیجی کی خوی هیا من خوم هم سروپی خورم و هم اجزانم لیبنیم اتر مثلا یا پراخو اوانش کرکوک بیال دولما لواچین لحنی آلتو داو درمان جاوزیم نگینان زیکن لیکوا و شکه لرپی اوتریت ترخنا لسلمانی بلامن کرکوک اما شکه بسلق درست کریه انجا کرکوک نال سلق علی زلق انجا زلق وایپی آلن زلقی سلکی لگلای یعنی بس سلکی کی سوری هی او سلکو گلاکان هموی اکلن گن مکتایی لگلای
0: شلم نیا اوی
1: که باسه نه شلم نیا هر سلقه جواز لگل شلم شلم بو ترین بکار ای ول اسلامانیا
0: بو ترشال بکاری بو شلمی کلاندن بکاری
1: بله بو آن بلام اما نه هر سلقه او سلکی کی سوری هی تامو چیز یکی زور خوشی هی که گن مکتایی لگلاتیا کلاو کریه نوکی لگلاتیا کلاک، اوه آرزو که گوشتی لگلاتیا کلاکا، شوربه کی زور خوشی لی داره چه، زور بتامه بتهای بد لورزی زستانه. اتر آوانی تر تقریباً هاشی میکن و زائدن بو هندی خوردن من هی املا کرکوک زیادتر لسلیمانی من ملاحظه اوم کردو قیمه مکینه بکاردی، املا کرکوک زیادتر قیمه دستی بکارینین چی بو
0: محشی
1: یا خود بله. چی بو کفته بیه بو کوبه بی امانه زیاد قیمی دستی بکاری نی.
0: زور باشه دکتره لیره نواستین اما
1: باشه.
0: وازی شلی نه هنی کاملا پرسیاری که من ماو لبرگی دوام. ولی من لیره الان برگیا مروی کی به ملوان که کمان وس پاسته.
1: اما سر چاو لخدمت
0: آنها خوش بی. کال جز زور بگوره دست خوش بی و زم همو جاو ارکین سر تو زور سپاس ممنون.
1: دست خوش. براسی حزم کر موری کی شین یان سوزیتیا باشه سوزیتیا یا شکر او دورنگم زور حزلیا و انشاءالله لدوی امروه چندین موری تر اضافه کری بو امن لوان که جوانه که هر یکو ازمونی خانم یکو و همو منسود لازمونی یک تر ابینین دسی برزیش خوش
0: بر زور سپاس دکتوری گرد سپاس دکان خوش بر سپاس دکان